الأمم سوف فرحة الآذان لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إن يقلدون آلي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم سوف نبقى